أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: علما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة
1: مع المصطفى والباقي مخلد صفوي وسقت برب

نصفت بنا المعين بحق مادحا لفرد على خلق وناحا هديدا نويت دوى مسيكري وسكري خادما لخير الورى.

0: مخلد صفوي. وسقت برب العرش في الجود والعفو.
1: دوغلي ساخاي ني يوني لاكو ني يوني لا غرابي فو مانا نيك بودي سما نيميرو تليفون داغي ديف 77 018 04 07 77 018 04 07. خام بيتام خام وير لا موي لو خامني لو ني خام لا تي ميتريز كوتي ديكو ديف nit ki bula dalé manam lima fi lim rek nala dal ngane yow man dama meuna tuttu sey norme wala sama arabi deugeratu rek ñewal nga jënd garab gi garab gi garanté bi ma ci def moy boko jëndé ci bis bi fekk da nga nek ak sa soxna ñu dal ko nga 18h man wax